بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من سيزوجته نصر يزوت avec salutation l'islam. السلام عليكم